قهدر ما ينهجا دفجج نو بيروس دار وطي امبراتي وبشكري همو سرينورا در باستيكي او ري يسكرني اوك بيك بابونا جلي سوريا و تركي جيدك هنا هب ام هيفي ديكي كو ججنا قرباني آشتي او خيرو بسركو هر مالا او هر دلي دايا جراديو دلال ام هاتنا ججنا قرباني يا بيروزا لوا بيروز ديكي وجبوكو واجيرو جنتي جي شاهي وآرامي جي دخازي جشن قرباني لوهم ويام بيروز بك.

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل شيء.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحتى.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نظيرا. نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

أكم إنكو قرباني قهدار المين يزدار دوان روشن بيروزة مسلمان من كوبة سرجي كرناقم وقرباني.

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو

سروك يدري أري راك هاندي اللي صاطي أغشتي ياكو فروك عفاني ياكو سي بلاب أغوستان ديا أسيماني ياكو سوريا جي مصطفى ألكو روخ لو راك هاندي ياكو هجمار هجيان مالا خدي ينكو جهيلا فروك خاني ياكو شامي وهلبي ينكو ناف دولتيا بربي عربي بيروز بيوتويا بكوري كاتناكو جيشتنا بستوسي هزار ودسد وهشتك وهجيان أب أندامجيكو دانج بوكو نهاتا بسي سي قولاني قد صار ده هزار بسو ششان دجي بريال سدو بيستكو جشتين جي أسيماني بيكاتيا وصازي جروجا يكن وجيكو إرينجي يكما زندايكو پیدا کرن همو ایماکا کو حسنکاریا و خزمت کو زرین پیوستیش بوکو میوانن و رحمانین کو دسل کو فروک خانی اکا شامی و هیلا برجی در باز دبین و هجمار هجینجی کو جه فروک خانی اکو ناف لولاتی یا شامی در کتنا گیشتنا 13,000 و کو دسل دو بیستو شش هجیان بریا هفته گیشتنا آزیمانی ده من دمیده جی هجمار هجیان کو گیشتیا فروک خانه یا ناو ولاتیه یکو هلی بیدر کتنا گیشتیه جی نه هزار و نه سد هشتی و ده هجیان کو سر جی بینجه گیشتنا کو اسیمانی را حاتیه بک هستند.

أكرم منكو قرباني قهداري المين يزدار دفان روشن بيروزة مثل ما منكو بي سرجي كرناقم قرباني وني زكمنا ربي خده دبين أبي أكاش السبه روشا يكشاميكو جشن قرباني بشتين مجاي جشن دس بيدكا وحتى روشا وابوناكو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانيا كو فدكاريا ونزيكمونا جي خودي تعالى ريا وزانياري نيني دكو وكومي ويدكو وفاك وفاكرنا هنكو غانين وجابيكو ديتنا وهنك جيكو وكيكو سونتكا كيرينجا سونتكا ممكادش بوكو كسينكو وقت وانجي هياكو هسبانديا وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بوناكو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو فيكي دروجة قرباني دا كاركي وصانا كاريكو لباخو ديجي رجان دياخونيها وقربان جيكو

مستمعينا الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

مستمعينا الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

وفاقا كوني شانداي زانستيكو شيري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندرا خا تركي كوجي بيش باچونا استقرارا أشيكي وهيزا همو والاتيان بريار همو يانكو جلين همي كوينكو پیوین دین دوستانی و چند ها فاریاره به پیرا بار بازیکین و دخه بده و هر و هاجیش بوکو نیز کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال دده و عبدو خانی و بیلال اردوغان جی که دخافت ناوی

diyar queria correlebe. Da conta também co charedas guarishin mazen co kishtina co de haman demideji au darbaria co serkeftina co jiji despekiria. O weji co anhia zman co waki chawa a weji demin lejam co briaria habuna. O iruji. لجام وانن كاين مازكوتيا تركيش بوكو استقرار اولوهيا سوريا و هلا بيجي دخابتا غش بيضانا سوريا غش بيضانا تركيجي ام لبر بجيش بوكو بيرانينا مروفيا بيتشنا كو دخابتن و لقل برياري خاجين سوريا كو بروجيه هفاريا بجهتينا و جالي خابجي بارزقارا هلاب كو ازام غريب جي سباسيا تيمن يكيتيا ديمقراطيا نامراتيوين كريا وشبو كو ارگانيز کرنا و بسنجي و هفته تنه اوله بر ام گشتن داویا خلق اما یا ایرو كو اجوليانو بورا بوم برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هنده كيفو خاشيه ده

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

نحن في أسرة راديو دلال نبعث إليكم أحر التهاني وأصدق الدعوات، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد خير وسلامة وبركة، وأن يعيده عليكم بالأمن والطمأنينة والصحة والسعادة.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف الميكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد

0: أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة،
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر، أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين، ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

أكمن كو قرباني قهدار المين يزدار دفان روشن بيروز ده مثلي ما من كو بي سرجي كرناقم وقرباني وني زيكنا ربي خده دبين أبي أقاش السبه روشا يكشامي كو جشن قرباني بشتي نمجاي جشن دس بيدكا وحتى روشا بابونا كو روشا سوزده همان مهيكو زلها جيا بردوام دكا وقربان جي إبادتكا مازنا نشانياكو فدكاريا ونزيكونا جخودي تعالى ريا وزانيا

وقت وانجي هياكو هسبانديا. وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعينا الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات، والذبح في الأماكن المخصصة، والحفاظ على النظافة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضاصة ميسر كجالي خلطة با خلطة هلبس أرجينا آلي كويت الصالة ده هزر چارده ده بدا صوزية قجو كان خاركت وهن هلبس تنويين نابرو كان وك هلبس طاقولي مصر أبين وخيالين في الوردة بريا وطا وصنبولي وهلبس طاوية جيادو يمين سوكا خوار واو هلبس طاجي لسر هيفي وخيال النخش إن للنف خيان تيكر وهلبس طاوية سيامين جيوب هلبس طا هارون وكيك واو هلبس طاجي لسر بيرو بهات نار وقابو سكين بقاوايك الخشي كوي قوت وأمينه جي قهداري هلبستيوي بكيد وبمرابن أم هفرا قهداري هلبستيوي بكيد هلبستا خمين ميكار هلبستا منا خمين كار خون وخمو ميراتيا وكي خرزكن درد خابوت جروي دوشكنان وقطاوي جروي دوشكان وقوتنا برب خنقان قلي بيتشن شلاتيا ديوانا من آزكيا بريندار كتيا لسر بوطانا برينداران كتيا لسر بيتونا بما بايهل وهريمي دباكو من خاب خاسيوي تشتبا آهاي في باباتي آه في باباتي سكنا من ذكرة درمانا من ما هوجا هوجابو من قلي بكار خزما بجينا خمان بيرا ما چمخا خنقاديا بير ما چمخا خنقانديا دباكو تركتخا جيكا جانيا خزبتي گر اگر بدل پالان کاتبا شوی سینگا برتایه لهم بر لهم بر لوپا بیمن ترسا من دو شکا میره بوی قرابایی بوی قراباریارا نفسا من تلقایا هیویا یا دماج من دسانه و بابيا كو خامن دخول خلا من زروكاتياتا شير وشاهد جفاكر تنيف

مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. نحييكم في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ويتممون ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهي أيام عظيمة يفرح فيها المسلمون في كل مكان ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.

مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي يبدأ من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى غروب يوم 13 من ذي الحجة. والأضحية عبادة عظيمة تعبر عن التضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد اختلف العلماء في حكمها بين الوجوب والسنة المؤكدة على القادر المستطيع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم.

مستمعينا الكرام، وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكورا وإناثا، ومن شروطها أن تبلغ السن الشرعي المحدد وأن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزأ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء ولا الهزيلة. ويستحب أن يوزع المضحي أضحيته ثلثا لأهل بيته، وثلثا للأقارب والجيران، وثلثا للفقراء والمحتاجين. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

مستمعين الكرام، ومن السنن أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع فليشهد ذبحها، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية. ونذكر أيضا بضرورة الالتزام بتعليمات البلديات والحكومات والذبح في الأماكن المخصصة والحفاظ على النظافة العامة.

مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهليكم ومن حولكم مما أباح الله لكم. وفي الختام نتقدم بأحر التهاني للشعب السوري والشعب التركي وللأمة الإسلامية والإنسانية جميعا. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. كان معكم من خلف الميكروفون من راديو دلال محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعين الأعزاء، في هذا العيد المبارك تتجاوز معاني الأخوة والتضامن كل الحدود، وتبقى روح المحبة والتعايش جامعة بين الشعبين السوري والتركي. ونتمنى أن يحمل عيد الأضحى المبارك السلامة والخير والبركة إلى كل بيت وإلى كل قلب.

وعبر أثير راديو دلال نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.

وقت وانجي هياكو هسباندية وبيخمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم لسركو قربان بنا كو تشويخ كريا وكو فكريا تمرو بكي دروجة قربان دا كاركي وصانا كاريكو لبا خديجي رجان ديا خونيها وقربان جيكو خش

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نرفع أسمى آيات التهاني وأصدق الأماني إلى الشعب السوري والتركي الشقيقين، وإلى جميع مستمعينا الأعزاء في كل مكان.

0: عيد الأضحى موسم يجمع القلوب على المحبة والتكافل والتراحم، ويذكرنا بقيم الإنسانية وروح الأخوة بين الشعوب. ومن هنا نتمنى أن تبقى سوريا وتركيا في أمن وخير واستقرار، وأن تبقى روابط الأخوة والمحبة أقوى من كل المسافات والظروف.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: وأنا معكم من خلف المايكروفون محمد نور، أجدد تهنئتي لكم بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يجعل أيامكم مليئة بالفرح والبركة، وأن يدوم السلام في بيوتكم وحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك.